0: من الأول وحتى الثالث من نيسان. حان الإرسال راديو المربد من البصرة.
1: بث حي ومباشر من مهرجان الأدب والثقافة.
0: من الأول وحتى الثالث من نيسان.
1: من الخامسة وحتى الثامنة مساء بتوقيت بغداد.
0: من أجل ثقافة عراقية متعددة الأطياف والرؤى. تجربة

0: Minchia. Sono un mare di foto, eh.
1: Non essere così tanto libertini con un mail, cosa. Non è molto bello.
2: Cosa?
1: Mettere tutte queste mail in PC.
2: Madonna, quelle basi, quelle cose.
1: Cioè, a meno di non mettere mail e cose del genere sul sito, se non altro.
0: Mi dicevi di pane?
1: Pane crash.
3: Ma che ne dite di fare strada?
4: Anche perché io ora non vorrei buttarvi fuori, però
5: non lo dovrei fare.
1: Il crash è morto un po' di anni fa. E potrebbe non piacere la cosa ai vari.
3: Scollate da quei cosi?
0: Non penso che non sia legato a quel crash. O sì?
1: No, no, no, assolutamente. Però vedi, un tag ripreso da un pischello di Roma che comunque è stirato e potrebbe non essere gradita la cosa.
4: Flash kid.
1: Sì. No, perché c'è uno di questi ragazzi che dipinge che tagga Crash e va pure a Roma. Quindi gli sto suggerendo
0: Non penso che lui vada a Roma, eh.
2: Vedi se ne va, no, no.
1: E Pan è niente, Pan è stato uno dei king di Roma. Ma non so se scrive più, se non scrive più potrebbe anche fottersi in realtà.
4: Bello.
1: È il 13 questo, eh? Sì.
0: Imo?
4: Vedere dov'è la borsa del
0: Ma io sto parlando da solo come un coglione.
4: Certo.
2: Se, questo secondo te il computer di Wix lo fanno? Il Berserk. Berserk finisce a 13. Il cartone di Nannanina che pensa finisce con
3: tutti hanno la
2: stessa
3: luna.
2: Secondo te lo mandano avanti?
4: Ma quello non dipende,
0: Allora si va?
6: Sì.
0: Ok.
6: Radio Cybernet, 17 dicembre 2002.
7: Dai, dei o tawifu. وقلبي وتير النبض سر بهاؤه وقلبي قشيب النبض بالنور يغرق وقلبي غابات من الحب وارف إذا عانقت أعذاقه الشمس يغدق ولست أبالي بالقيود تشدني طباعي طباع الورد بالقيد يغدق ومتهم بالعطر واللون والشذا حيازة قلب حين يهتز يعشق أفيض على الدنيا بحبي ووابلي ويغرق مني الموج ما ليس يغرق وأنطق باسم الحب قبل ولادتي ولا شيء غير الحب مذ ذاك أنطق على مذهب الينبوع في الحب مذهبي ومن دفق ما يوحي به أتدفق أخبئ عمري في زوايا حصينة ولكن عمري في زواياه يسرق بذور التي ضاعت على الدرب أورقت متى ومتى عمر الذي ضاع يورق وجرح هنا صعب علي رفاؤه فكم كنت أرفوه يعود ويفتق وأرفو بأحلامي سنين توهمي وها إنني أرفو سنيني وأرتق فلا الرتق يجديني ولا الرف فادني وها هو قلبي بعد ذاك ممزق من الجرح أنفاسي ونزفي تنفسي إذا برئت يوما جراحي أخنق وأوقظ جرحي بالسياخ إذا غفى وإن أفرط الإغفاء بالنار أرشق يعاقرني هم ويدمن مجلسي فيصبح من قلبي من الروح يغبق ولي غصص في كل أكل ولقمة وفي كل مشروب تراني أشرق وقافلتي تمضي فلا النبح عاقها ولا عاقها من كان في الدرب ينهق ويفتض خطوي ما تعذر فضه وكفي على ما يصعب الطرق تطرق يمنتج أحلامي مقص مغفل فيبتر أحلى ما حلمت ويحرق فكل الذي نرنو إليه مشوه وكل الذي نصغي إليه ملفق أضيق بسجن الروح أنقض صوره ولكن سجني خارج الروح أضيق أسابق في ضم الزمان معانقا ولكنه للطعن في الظهر أسبق.

0: كان الإرسال راديو المربد من البصرة.
1: بث حي ومباشر من مهرجان الأدب والثقافة
0: من الأول وحتى الثالث من نيسان.
1: من الخامسة وحتى الثامنة مساء بتوقيت بغداد.
0: من أجل ثقافة عراقية متعددة الأطياف والرؤى.
2: اهلا وسهلا بكم اصدقائي في كل مكان هذا سلام الشيخ يحييكم من مدينة البصرة من مهرجان المربد السنوي المربد لعام 2005. يحييكم بأدبائه وشعرائه وفنانيه هذا التجمع الجميل الذي جمع شلة من المبدعين العراقيين من شمال العراق من اربيل ومن السليمانية من الناصرية ومن الديوانية ومن بغداد قد التقوا في مدينة الفيحاء البصرة. البصرة هذا اليوم مشرقة الشمس حارة الجو مع رطوبة الخليج العربي بالتأكيد وحرارة اللقاء هي أكثر من حرارة الجو. وهذا اليوم كان يوم خاص جدا بالقراءات الشعرية وقد استمعنا إلى
3: علي محمود وعلي كاظم من شعراء المشاركين في المربد.
2: هذا هو علي المطيري بالتأكيد واسم علي اسم شائع جدا في جنوب العراق. علي المطيري زميلي سيساعدني في تقديم يوميات المربد ومعي كذلك أيضا
4: مهند ناطق
2: عمران من فريق حان الإرسال في البصرة وفريقنا القادم في بغداد.
3: علي المطيري مراسل راديو المربد 2005 في البصرة يحييكم ويقدم لكم أجمل سلامه وتحياته.
2: شكرا علي. شكرا مهند. نحن في هذه اللحظة وهذا اليوم سنغطي إليكم بالتفصيل وبالتفاصيل عديدة الأخبار التي قد شاهدناها هذا اليوم. كانت أهم الأخبار أصدقائي وصول الوفد العراقي من لندن المؤلف من الشاعرين عبد الكريم قاصد هداد وفوزي كريم. فوزي كريم الشاعر العراقي الكبير الذي يحتفل به ويحتفى به في هذه الفعالية وهذا المهرجان لعام 2005. مربد 2005 استقبل الشاعرين بكل الترحاب وكان لقاء حميما بين أصدقائهم وأهاليهم في البصرة الذين فارقوهم منذ ربع قرن تقريبا. وكذلك تبعه وصول زملائنا من هولندا وهم صلاح حسن وصالح حسن ودينيكا هاوزينجا وكذلك فاروق. ونحن ننتظر وصولهم من الفعالية الرئيسية في المركز الثقافي النفطي المركز الثقافي لشركة النفط في البصرة في قاعة جميلة لها طابع شرقي مبني تشبه القبة. الصدى والصوت وجمال القاعة يضفي كثيرا من الجمال والنوعية على نوع القصائد وكانت القصائد لهذا اليوم منوعة. وكذلك ابتدأت بعزف على العود قرأ اثنين من الشعراء قصائدهم الشعرية وصاحبهم عزف على العود ورافقهم مغني يغني بعض القصائد الشعبية. سننتقل إلى نقطة مهمة وهي يوميات المربد. يوميات المربد أصدقائي صديقاتي سنقدمها لكم يوميا وعبر الأخبار التي نجمعها من أصدقائنا سيتحدثنا الفنان والمخرج المسرحي والشاعر علي المطيري عن يوميات هذا المربد. علي ما هي الأخبار؟
3: الحقيقة يتواصل فعاليات المربد بشكل شفاف وجميل وهذه الفعالية يسودها جو من الديمقراطية والوضوح والشفافية التي لم يتعود عليها الشعراء في النظام السابق. الحقيقة حدثت أشياء جميلة وطريفة في هذا المربد ومنها اشتراك الموسيقى والفنون الشعبية والشعر في معظم الفعاليات كما كان حضور الكادر والنخبة الفعالة المشرفة على المهرجان حضورا فعالا وبهيا وجميل. وقد شاركت معظم محافظات العراق من الجنوب من البصرة ومن الشمال الوفد الشعب الكردي ووفد الشعب التركماني ومعظم الأقليات في فعاليات معظم الشعرية لهذا المربد. ونتأمل أن تستمر هذه الروح والشفافية رغم وجود بعض التفاصيل البسيطة التي حدثت في المربد، منها اعتراض أحد الزملاء على شاعر مبدع وهو رعد من شمال العراق، رعد مضشر، كما حدثت هنالك بخصوص أشياء كثيرة منها الخدمات التي يعطلها انقطاع الكهرباء. الحقيقة هذه الفعالية مستمرة وبشكل شفاف وجميل لجلسات صباحية لقراءات شعرية، كما هنالك جلسات مسائية لقراءات شعرية من الشباب ومن أجيال مختلفة من الشعراء، كما يتخللها جلسات نقدية لنقاد أكاديميين عراقيين منهم الأستاذ كريم جغدل والأستاذ الدكتور الناقد ناظم عودة الذي استضاف اليوم مجموعة من الشعراء والكتاب بخصوص تفعيل محور ثقافة الديمقراطية. الحقيقة في هذا المهرجان ترددت هنالك مصطلحات جميلة وهي تغيير مصطلح أدب الشباب إلى أدب الديمقراطية أو أدب الجديد، وهذا الاقتراح كان من وزير الثقافة الأستاذ مفيد الجزائري الذي استضاف مجموعة من الشباب وناقشهم بهذه الدخول. الآن مع الأخ والضيف الزميل نرحب به بشكل جميل، الشاعر العراقي الذي كان له حضورا جميلا وبهي في معظم سنوات السبعينات والثمانينات، زميلنا الشاعر الجميل صلاح حسن.
4: شكرا علي. صلاح طبعا وصل توا ووصل هذا اليوم متعبا من الكويت قادما من هولندا. اهلا وسهلا صلاح وشكرا لحضورك معنا على الهواء.
5: شكرا عزيزي. سلام.
4: كيف حالك؟
5: استطيع ان اقول الان انني بخير. لم انم منذ 3 ايام وقد استطعت ان اسرق 4 ساعات من هذه الظهيرة وقد استيقظت توا.
4: طيب هل هناك من احلام؟
5: لا اعرف اذا كانت هناك احلام. انا لم يحصل لي ان شعرت بكابوس او بحلم. ما زال كل شيء جديد وغامض و سبانين كمان نقول في الهولندية، كل شيء مشدود، يعني ما زلنا مشدودين متوترين.
4: نعم. طيب أنت الآن في الواقع وفي الحقيقة.
5: نعم.
4: كيف ترى الحقيقة في مدينة البصرة؟
5: يعني مع أنني لم أرى المشهد البصري بشكل كامل، ولكن من خلال أي لأنني لم أرى سوى مشاهد سريعة من خلال نافذة السيارة. ومن المؤسف أن أقول أن الأمر لم يتغير عن
6: Salve, sono Gin Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte.
7: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti.
8: Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia, armi da fuoco per tutti gli utilizzi.